0: مجلس حبايب نغمة وقرايب صوت أصيل في القلب ذايب.
1: الصوت الجميل والطرب الأصيل فقط على 93.7.
2: اسمعوا جلسات الفنان الكبير علي عبد الستار والأصوات الطربية القطرية على حبايب أف أم.
3: حبايب أف أم، خلكم على السمع وخلنا حبايب.

0: مجلس حبايب نغمة وقرايب صوت أصيل في القلب ذايب.
1: الصوت الجميل والطرب الأصيل فقط على 93.7.
2: اسمعوا جلسات الفنان الكبير علي عبد الستار والأصوات الطربية القطرية على حبايب أف أم.
3: حبايب أف أم، خلكم على السمع وخلنا حبايب.

حبايب FM 93.7.

0: أهلا فيكم في الحلقة الثالثة من بودكاست نقطة ومن أول السطر. كل يراك بعين طبعه، كل يراك بعين طبعه وبقد محبتك في قلبه. هتقابل في حياتك اللي يشوفك أطيب الناس، وهتقابل اللي يشوفك أسوأهم. هتقابل أشخاص بتنسى 50 موقف حلو منك بس لأنك قصرت مرة واحدة، وهتقابل أشخاص بتدور لك على أعذار بس عشان يحبوك لأنهم شايفينك حد جميل، وهتقابل ناس بس بتنتقدك لمجرد الانتقاد، وناس مش بيكفيهم كل الكلام الحلو في وصفك، وهتقابل ناس بتكرهك بدون سبب، وأشخاص بتخترع وبتدور على أسباب تحببها فيك. وفي النهاية أنت نفس الشخص، بس كل عين بتشوفك على قد ما حبيتها ليك، وكل واحد بيشوفك من الزاوية اللي بتناسبه. عشان كده مش كل الناس بتستاهلك كلك، في حد بيستاهل انك تسلم عليه وبس، وفي حد بيستاهل انك تقعد وتحكي معاه في مواضيع صغيرة، وفي حد بيستاهل انك تحكي معاه وتهزر وتكون بسيط ومتواضع، وفي حد بيستاهل تديله جزء من وقتك وإحساسك ومشاعرك، وفي حد بقى بيستاهل إنك تبقى معاه زي ما أنت. بيستاهل إنه يشوفك كلك على بعضك بجمالك وعصبيتك وحيرتك ولخبطتك بكل حاجة فيك. اسأل نفسك مين اللي بيستاهل يشوف جزء منك، ومين اللي بيستاهل يشوفك كلك، لأنه مش كل الناس بتستاهلك كلك. ونقطة ومن أول السطر، كان معاكم الكوتش إيناس حماد. نقطة ومن أول السطر.
1: صباح الحبايب، خلونا الطايب.
2: ما أجمل أن نجدد صباحنا بالتفاؤل المستمر بأن يومنا سيكون جميلاً ورائعاً. جميل هو اليوم الذي تجدد فيه طاقتك الإيجابية وتبدأ بتحديد وجهاتك لتبدأ عملك بكل جد واجتهاد، لتزرع بذرة الخير التي ستحصدها أنت ويحصدها مجتمعك، وقد تركت بصمة من خير ونقاء ونشاط وعمل. كن على يقين بأن كل خير تبذله لإسعاد الآخرين سينعكس عليك إيجابا بتفريج كربك وتحقيق أمنياتك وزوال همك. لا تسمح أبدا بدخول الكسل والملل إلى قلبك وعقلك. اجعل أيامك مليئة فقط بالنشاط والحيوية.
1: صباح الحبايب، برنامج يومي على حبايب FM من 7 حتى 9 صباحا.
3: عزيزي المستمع، حان الآن وقت الفترة الدينية على إذاعة حبايب FM.
4: اللهم أرح قلبي ونفسي وجسدي، وأبعد عني ما يزعج خاطري. ربي أحتاجك معي بكل لحظة أمر بها يا رب، مدني بصبر ليس له آخر، ومن بعد صبري فرحة تسكن أعماقي. ربي أسألك أن تريح قلبي وفكري، وأن تصرف عني شتات العقل والتفكير. ربي كن معي في أصعب الظروف، وأرني عجائب قدرتك في أصعب الأيام. يا فارج الهم، يا كاشف الغم، فرج همي ويسر أمري، وارحم ضعفي وقلة حيلتي، وارزقني من حيث لا أحتسب.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: أذكار الصباح.

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

0: قالها ثلاث مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خيرا.

0: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك.

0: من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.
1: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.
0: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

0: وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.

0: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي

0: وبحمده.
1: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك

صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.

وصلنا الآن عزيزي المستمع إلى نهاية الفترة الدينية. تقبل الله منكم طاعاتكم وصلاتكم وملأ قلوبكم بالخير والرضا.

0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وانت في رحلتك من الشتات إلى اليقين محتاج تكون بصير في رؤيتك لربنا، مين هو ربنا بالنسبة لك، ومحتاج تراجع مجموعة حقائق ترسخ بيها قوة اتصالك وعقيدتك في مولاك سبحانه وتعالى. وأنا النهاردة هشارك معاك مجموعة حقائق تنقلك من الشتات لليقين في اعتقادك في الله. الحقيقة الأولانية، هل عندك إجابة على سؤال؟ هل إلهك اللي بتعبده هو ربك؟ واحدة واحدة، الإله والرب، هل إلهك هو ربنا بالنسبة لك؟ الإله هو الذي يعبد، وانت بتعبد ربنا، صلي، طلع عمرة، بتزكي، دي عبادة الله. بس لحظة واحدة، هل انت متخذ الله رب؟ ولا الحتة دي ساعات بتتهز؟ يعني ايه رب؟ يعني الذي خلق وملك ودبر الأمر والأرزاق، هو كده بالنسبة لك؟ ولا ساعات بتحصل أحداث بتشتتك وتبقى عايز تراجع المعتقد ده؟ كانوا بيقولوا على ربنا خالق بلا حاجة، ما عندوش مصلحة من الخلق، رازق بلا مؤنة، ما عندوش أوضة كده بيجيب منها الرزق وبعدين بتفضى بيحتاج يملاها، رازق بلا مؤنة، مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة، ما بيخافش من حد ربنا سبحانه وتعالى، وما عندوش مشقة عشان يبعثنا كلنا يوم القيامة، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. لا رد لفضله ولا نعمته، ولا يكون في ملكه إلا ما أراد، رحمته غلبت غضبه سبحانه وتعالى، ولا معقب لحكمه. يعني إيه لا معقب لحكمه؟ يعني محدش بيراجع على ربنا فيقول له يا رب ده كان الصح وده كان الغلط فيراجعه، بيراجع ربك. هل الكام صفة اللي قلتهم لحضرتك دول بجد راسخين لا شتات فيهم في قلبك تجاه ربنا؟ ولا ساعات بيحصل أزمة أو هزة على المستوى الشخصي أو على المستوى الأمم والأحداث والشر اللي ممكن قلبك يلقطه بيحصل في الدنيا، فتقول هو ليه ربنا بيعمل كده؟ هو إزاي ربنا سامح بكده؟ هو ليه ربنا أخر الموضوع ده؟ هو ليه ربنا سايب فلان ده؟ وليه رزقهم هم ما يستهلوش بالنسبة لتفكيري؟ وكأني في لقطة من اللقطات كده محتاج أراجع وأرحل من شتاتي إلى اليقين، هو ربنا ربنا؟ ولا ساعات بتهز في الموضوع ده واحتاج إن حد يدافع لي عن ربنا عشان أقول خلاص أنا راضي، الحمد لله رضيت بالله ربا. وخد بالك ده سر طرد إبليس، بيقول لربنا أأسجد لمن خلقت طينة؟ سؤال استنكاري، كأن المفروض تجيله الإجابة لا خلاص ما تسجدش، أنت من نار وهو من طين، بيعقب على ربنا، وده سر كفر إبليس، كأن الأمر طلع غلط، يقول لربنا لم أكن لأسجد لبشر، خلقتني من نار وخلقته من طين، كأن الأمر ده طلع غلط. والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. أنت راسخ هنا ولا في شتات؟ بحيث لما يحصل حاجة أنت مش متوقعها من أمر الله في قدر الله محتاج تراجع إن الله اللي بتعبده هو الرب ولا أنت في مرحلة اليقين. راجع حتى تكون بصير في علاقتك بربك.
1: إدراك فكرة الرب تحديدا كانت من وقعة إن والدي توفى وأنا صغير، إن فعلا أنا حتى غدا بقول لمراتي يعني إنه إيه، إن شعور إنه الأب يموت بالنسبة لي إنك طفل يعني عامل زي إيه، إن أنت كنت في بيت فيه أربع حيطان فجأة حيطك كسرت بقت بتدخل هواء وتراب وفي ناس شايفاك من بره، انه دايما احساس انه عارف يعني ممكن يكون احساس مش مضر قوي ان في بس انت مكشوف من بره يعني وفي برد دايما وفي يعني كده لغايه النهارده بحس زي الاحساس. بس لم اعتقد ان هي دي من اكتر الحاجات اللي دفعتني ان انا استكشف ازاي ربنا هو رب فعلا.
0: هفضل أقول لك في علاقتنا بربنا سبحانه وتعالى إن في معاني بتشتت البني آدم وفي معاني بتاخده من الشتات لليقين. على رأس المعاني دي إن العقل غير مصمم وغير مخلوق لسؤال ليه؟ لربنا، إنما مصمم ومخلوق لسؤال إيه اللي ربنا يحبه منك في الموقف ده. كل بني آدم في رحلة حياته في مواقف في المنع والعطاء. ربك يقول: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. بسط العطاء المادي أو المعنوي ده اختصاص الإله. قدر العطاء أو قبض العطاء، والله يقبض ويبسط، يعني قلة العطاء إلا بالنسبة لدماغنا احنا وحساباتنا، ده برضو قدر واختصاص إلهي. وشوف ربك يختم الآية إزاي، دي مشيئة ربنا، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ليه بيعمل كده سبحانه وتعالى؟ وساعات ربنا يكشف بعض الحكم ويقول: ولو بسط الله الرزق لعباده، يعني لو كل حد أخذ في كل وقت كل اللي هو عايزه فبقت الدنيا كلها بسط يعني عطاء، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. خبير بصير، يعلمك من جوه ومن بره، يعلم أفعالك ويعلم أحوالك، علشان كده الرزق بينزل بالأنسب. وبالتالي يا صديقي على وجه اليقين عشان علاقتك تبقى ساكنة وثابتة، ما تقولوش ليه عملت كده، ليه؟ لأن هو قال لك السؤال ده مش مناسب. أنا اللي شوف ربك يقول لك كده، أنا اللي خلقتك ألا يعلم من خلق، وهو بعلمه فيك بيقول لك ما تسألش السؤال ده. قالها فين؟ ألا يسأل عما يفعل وهم يسألون. في وقت البسط وانت موسع علي أعمل إيه؟ وفي وقت القبض لو في عندي أزمة نفسية أو أزمة مالية أو شيء في الكون أنا شايفه شر مش قادر أفسره أعمل إيه؟ فيجي سيدنا النبي يشوف التكامل بقى اللي ينقلك من الشتات لليقين ما بين القرآن والسنة، يقول لك: عجبا لأمر المؤمن، يعني شيء عجيب شيء جميل، يعني التعجب ده من استحسان النبي لأحوال المؤمنين. عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر، التزم، أعمل يا رب في السراء، أشكر ودوق اللي حواليك من الخير ده، حاضر يا رب. وإن أصابته ضراء صبر، صبر يعني ما تحولش، الصبر هو ثبات الحال رغم تغير الأحوال. في السراء كان بيحب ربنا، وفي الضراء ما تحولش، لسه بيحب ربنا رغم أن الأحوال تغيرت لكن حاله ثابت، ثبات الحال رغم تغير الأحوال. وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، لأن الأقدار ماشية عليه وما عندوش تنازع مع الإله ليه عملت كده، إنما باصص في ورقته، باصص في طبقه، أعمل إيه يا رب في الموضوع ده؟ ربك يعلمه ويفهمه وتخلص الأزمة وربنا راضي عنه ويرزقه العوض والقرب منه سبحانه وتعالى. فعشان تكون بصير في علاقتك بربنا سبحانه وتعالى، العقل غير مصمم وغير مخلوق لمحاكمة الإله بسؤال ليه، إنما العقل خلق ليسأل ربه إيه، ماذا أفعل في كل قدر يا ملك الملوك.

0: أنا برجع دايما لفكرة هو الدنيا دي إيه؟ أصلاً الدنيا دي نهايتها إيه؟ الهدف منها إيه؟ لأن كل التعب اللي فيها، كل المآسي اللي فيها، وفي الآخر برضه هننتهي بإن إحنا كلنا هنموت، وإن كل ده هيقفنا في الآخر. فتحس إنه مثلاً لما تشوف كوارث في العالم، أو ناس بتتقتل، أو ناس بتشرد، والكلام ده كله، طب ما هو في الآخر برضه إحنا نهايتنا إيه؟ يعني في الآخر هدف الرحلة من الآخر بتاعتنا إيه؟ ولا حاجة.
1: في رحلتك أيها البصير من الشتات إلى اليقين، أمر ربنا بالنسبة لك لازم تبصله بالنظرة السليمة. نظرة إيه؟ نظرة إن ربنا ملوش غرض من أوامره، الله ملوش مصلحة. يقولك العلاقات وين وين، لما نتعامل أنا وإنت مع بعض في الأخذ والعطاء إحنا الاتنين نكسب. الله مش كده، الله إنت بس اللي بتكسب. مش تلاقي حد يحبك لذاتك ويبقى كل طلباته ليك مش ليه إلا الله سبحانه وتعالى. ما أمرك إلا لك، وما ابتلاك إلا لك، حتى عشان مصلحتك. وبالتالي أنت تسأل نفسك سؤال، هو أنا أفهم حكمة ربنا الأول من الأمر فامتثل ولا امتثل لأمر الله؟ وبعدين حكى لي حكمة رضا ونعمة، ما حكاش يبقى أكيد فيها خير، مش ربنا الأمر؟ ما هو ربنا ملوش غرض وملوش مصلحة على وجه اليقين. وخليني أقول لك كده، إيه حكاية الدين؟ هو ليه ربنا بيأمرنا وينهانا؟ ربنا سبحانه وتعالى العليم الخبير اللي خلقك وقال عنك لما خلقك ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، خبير بيك فلطف بيك في أوامره، ما أمركش بأوامر كما يليق بيه. هنتعب إن إحنا نعبد ربنا عبادة تليق بربنا؟ لا، هو أمرك أوامر علشان يساعدك تصلح حياتك. أنت في الدنيا هنا في نصايح نازلة من اللي خلقها وخلقك، في الأربع حاجات المهمين في حياتك. أنت عبارة عن روح، سر كده محدش يعرفه، يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. إنسان لما بيموت مفيش دخان كده بسرا بيطلع منه ولا حاجة، سر جوانا، سر حياتنا. وعندك نفس اللي فيها الزعل وفيها الفرحة، وعندك جسم تصالب طولك كده، وعندك عقل اللي بيه بتفكر وتقارن ما بين الاختيارات وتاخد قرار تندم عليه أو تجني ثمرته. فالروح والجسم والنفس والعقل دول الدين نزل عشان ربنا ينصحك تحافظ عليهم إزاي، فتعيش مطمن كسبان. فقال لك مثلا في الجسم، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقال لك الحلال من الأكل اللي هو أغلب المأكولات اللي قدامك، قال لك بس بلاش بعض الحاجات حرام في الأكل عندنا. فلما شاور على الحرام ده مشان بيبخل عليك إنك ما تاكلش من ده عشان ده يؤذيك. فالحرام عند الله سبحانه وتعالى في الأكل والشرب هو اللي يؤذي الجسم اللي هو خلقه، فهي نصيحة خبير إزاي تحافظ على جسمك، مش بيفرض عليك حاجة عشان مصلحة عنده. فده الدين المرتبط بالحرام والحلال في الجسم. وبعدين قال لك خد بالك في شهوات في جسمك لو عملتها بطريقة غلط تضلمك وتندمك وتجيب لك الفقر، فاعمل الشهوات دي بالطريقة اللي حكي لك عليها عشان أنا اللي خلقتك. ويجي ربنا عند النفس، أنت عارف النفس دي بتاكل إيه؟ بتاكل تقدير واحترام. يقول لك المسلم اللي بيحترم الناس ومش بيأذيهم عشان يحميك أنت، فالمسلم من سلم الناس من لسانه ويده. واللي يوعدك ويغدر بيك فيكسر نفسيتك ده بيضيع دينه، فلا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له. هو حضرتك بتهدد التهديد الكبير ده ليه؟ عشان يحميك. فلما وعدك أوفي معاك، ولما يبقى في أي ارتباط ما بيننا، ناس متجوزة، شركاء العمل، قرابة، يبقى في أمانة مش غدر. كل ده عشان يحمي نفسيتك إنها ما تتكسرش وخطرك يفضل دايما مجبور. فالدين في الحرام والحلال في الأخلاق عشان نفسيتك أنت وكل البشرية اللي جنبك. ويجي ربنا عند العقل ويقول لك اتعلم دعوة النبي اللي كان بيدعيها وقل رب زدني علما، فيأمرك بطلب العلم. وبعدين يحرم عليك المخدرات والخمرة عشان بتذهب العقل، الخمر ما يخامر يعني يغطي ويخليها من أكبر الكبائر، عشان في الآخر عقلك يفضل دايما حاضر وما تهزقش نفسك لو سكرت وتبقى كده إيه متطوح كده. ولا عقلك يغيب عن رسائل ربك اللي كلها عناية ورعاية، فأنت دايما حاضر مع الله سبحانه وتعالى. ويجي عند الروح اللي أنا وأنت ما نفهمهاش يقول لك ما تاكلش إلا وصل مع الله، كونكشن، فيقول لك واستعينوا بالصبر والصلاة. أيوة، خلي فيه وصل مع الله. هتبقى هلوع خواف لو ما بتصليش. إن الإنسان خلق هلوعا، يعني عنده إكستريم في الخوف، إكستريم في الفرحة، لدرجة أنه لما يفرح بالنعمة يخاف تضيع منه، يحصل له حاجة غريبة كده لما يفرح قوي وهو روحه مش متزنة. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. ديمومة الوصل مع ربنا بتسكن الروح، فتعرف تسيطر على مشاعرك. إيه ده كله؟ ده الدين، ده أمر ربنا اللي ملوش فيه أي مصلحة. فارحل من الشتات إلى اليقين في علاقتك بأوامر الله. استجب وقول سمعنا وأطعنا، ولما تقصر قل له غفرانك ربنا وإليك المصير. لكن لا تشترط أن كل أمر من ربنا تبقى فاهم حكمته، لأن ربك لا يوضع في اختبار.
0: لو أنا هكلم حد على فكرة الدنيا ما تستاهلش إيه، أحب الأول أطمنه ربنا فين. ليه؟ لأن مثلا لو أنا قلقان على فلوس مثلا، وانا مش عارف ان في ربنا متكفل برزقي، وان انا مطلوب مني السعي فقط، وان توفيق السعي دي هتيجي على حسب ربنا عايز ايه، ساعتها يعرف ما يقلقش ان الدنيا مش مستاهله هذا اللي هو بيعمله. بس انا ما اقدرش اقول الدنيا مش مستاهله مثلا انك تتعب صحتك قوي عشان مثلا حاجه بتجري وراها، من غير ما اطمنه ان في حد فعلا شايل حاجه زي كده. لان انا لو رحت قلت له والله الدنيا ما تستاهلش كذا كذا، اقول اه طبعا ما انت قاعد مرتاح ومش عارف ايه والكلام ده كله وكذا كذا كذا، بس هو مثلا ما يعرفش. وان شاء الله يعني اسال الله ان هو، لان الفقر مش حاجه حلوه يعني، بس اسال الله ربنا ما يختبرنيش فيها ان شاء الله. ولو عايز انا مؤمن ومسلم.
1: اربع اركان يا بصير في علاقتك الراسخه بالله سبحانه وتعالى، خذها كده حقيقه على وجه اليقين. اربعه: التعرف عليه، المصارعة إلى طاعته، الرضا بقدره، والرجوع دوما إليه. واحدة واحدة هقول لك على الأربعة عشان تبقى ماشي في طريقك لربنا سبحانه وتعالى في علاقة قوية راسخة. أول حاجة، أنت محتاج ليل نهار طول ما روحك فيك أنت بتتعرف على ربنا. يعني إيه بتعرف؟ بأشاهد ربنا وهو بيعاملني بصفاته. فأنا من أول ما بصحى الصبح وأنا في مدد بينزل من ربنا بيكرمني بلقمة علشان أكلها لأنه الرزاق، فأنا وأنا ببص على اللقمة كده بشوف المقيت، المقيت من القوت، قوتي ده بإيد ربنا سبحانه وتعالى. البذرة اللي ترمت الميتة دي اللي لو تسابت هتبقى ميتة، اللي ترمت في الأرض الميتة ونزل عليها المية، كل دي في عرف البشر جمادات، لكن كل ده على بعضه طلع نبات أكلني وشبعني. المقيت الرزاق لازم أشوف ده، ولكن مش بشوفه هنا، أنا شايف بعيني عيون وشي الأكل، لكن قلبي البصير شايف الرزاق. فأنت محتاج تتعرف على الله في كل ذرة وكل لحظة بعين قلبك بالبصيرة، لأن عينيك شايفة النعمة وقلبك لازم يشوف المنعم الكريم. فده أول ركن من أركان العلاقة الراسخة. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. يبقى السماوات والأرض واللي بيحصل ما بينهم من أحداث لأعلم، عشان أتعرف على الله أنه على كل شيء قدير وأنه أحاط بكل شيء علما. فإحنا اتخلقنا عشان نعرف ربنا ثم نعبده بعد ما نعرف. رقم اثنين: مسارعة، المسارعة إليه بالطاعة. اللي بينده عليك في الصلاة ده مش المؤذن عم فلان اللي بيأذن في المسجد، ده منادي ربنا اللي بيعزمك ويدعوك للقاء، مش واحد صاحبك بيعزمك ممكن تروح وممكن ما تروحش. ده احنا حقنا على بعض لما تعزمني وانا اقدر اجيلك ومكسرش بخاطرك، فما بالك لما الدعوة تبقى من الكبير. عشان كده انت بعد الأذان بتقول هو في دعوة اعظم ولا اتم من دي؟ ربنا طالب يقابلني، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلة اللي بيني وبين ربنا القائمة، عشان هو سبحانه وتعالى اللي باقي عليا، هو اللي بينده عليا. أنا لو عليا هتشغل، وهو اللي بينده عليا كل مرة. والصلاة القائمة، صلة قائمة بيني وبين ربنا سبحانه وتعالى. فسارع إلى الطاعة لما تسمع النداء، سارع للزكاة لو عندك زكاة لازم تطلع، سارع سارع ما تتباطأش، أنت اللي محتاج. رقم ثلاثة، الرضا بقدره. أيوة في أحداث بتحصل مش على هوايا، لو كل حدث مش على هوايا حصل زعلك من ربنا، الكلمة دي بقينا نسمعها كتير في الجيل بتاعنا، زعلان من ربنا، كأن إيه يعني إيه؟ زي يعني إيه حد من أصحابنا كده زعلان من ده؟ ربنا ربنا، العبد عبد والرب رب، وهناك فارق بين المخلوق والخالق. فسيدنا يعقوب وجاء على قميصه بدم كذب، لما ضحكوا عليه وكذبوا عليه وقالوا له إن سيدنا يوسف أكله الديب، وجاءوا على قميصه بدم كذب، هو عارف ان هم كذابين بس ما عندوش دليل دلوقتي. قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل، الله المستعان على ما تصفون. حاجه بتحصل على خلاف، ده هيتفرق بينه وبين ابنه، لكن ربنا يقدرني لغايه ما يردهولي. الصبر على قدر الله والرضا بيه. اخر حاجه، دوام الرجوع. ربنا الحنان خلى النبي الحنين يقول لك أنا وإنت كلنا خطائين وربنا راضي بينا كده، كل ابن آدم خطاء، بس ما ختمش الحديث كده، قال لك وخير الخطائين التوابون. يبقى أنا وإنت عملنا أخطاء كتير النهاردة لأن إحنا خطائين بصدق كلام النبي، يبقى لازم نكون توابين. إن الله يحب التوابين، الله ده بيحب الناس اللي بترجع كتير. إزاي ما يبقاش؟ يبقى هو بيحب حاجة وما تبقاش في طبعي إن بتوب وبستغفر كتير. أخبار وردك إيه في الاستغفار؟ استغفر الله كل يوم 100 و200 و1000. فدي أركان العلاقة الثابتة الراسخة مع الله، خذها بلا شتات على وجه اليقين، وخليك بصير ببناء العلاقة دي. دوام التعرف عليه، المسارعة إلى طاعته، الرضا بأقداره، ثم دوام الرجوع إليه. اللهم يا رب يا كريم، املأ قلوبنا بتعظيمك، واجعل عملنا كله سبيلا لمرضاتك. اللهم حببنا في الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الغفلة والإعراض عنك، واجعلنا من المنيبين إليك، والطف بنا في تيسير كل عسير، يا عليم يا خبير. وصل اللهم وسلم وبارك على من عرفنا عليك ووصلنا إليك، سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الحمد لله.

0: إذاعة حبايب أف أم
1: مع كل إشراقة شمس موعدنا مع بداية مشرقة. يوم آخر نكتب على صفحته قصة جديدة، فلتكن أجمل قصصنا.
0: حبايب أف أم على 93.7، خلكم على السمع وخلينا حبايب.
2: Tucson's number one hit music station
3: 93.7
4: حبايب أف أم 93.7 FM.
3: iHeart Radio station
2: available everywhere on our free iHeart Radio app. Number one for music, radio and podcasts all in one.
3: This is Tucson's hit music station
4: حبايب أف أم. The rhythm of the city.

0: مالي حدا أشكيله همي غيرك انتي والله يا أمي. حاول أنا خبي عليكي من نظرة بتكشفني عينيكي.
1: 93.7 خلكم على السلامة.

عليكم من أرض السمر، قلوب تجرح، منازل تهدم، وطالب في هذه الغدية بالاسترحام، لكني ضحت هباء في وسط هذا الزحام. أرى دموعك تنهمر سيلا، أراك خاشعة تصلين ليلا، بلادي وإن جار الزمان عليا سأحتفظ بك بين القلب ورئتيا، تنصرون إليها بتعجب وأنظر إليها بتعجب.

0: 93.7 حبايب اف ام 93.7 اف ام اي هارت راديو ستيشن
1: available everywhere on our free اي هارت راديو اب number one for music radio and podcasts all in one
0: this is Tucson's hit music station
2: حبايب اف ام the rhythm of the city

0: حبايب خلونا الطيب.
1: ما أجمل أن نجدد صباحنا بالتفاؤل المستمر بأن يومنا سيكون جميلاً ورائعاً. جميل هو اليوم الذي تجدد فيه طاقتك الإيجابية وتبدأ بتحديد وجهاتك لتبدأ عملك بكل جد واجتهاد، لتزرع بذرة الخير التي ستحصدها أنت ويحصدها مجتمعك، وقد تركت بصمة من خير ونقاء ونشاط وعمل. كن على يقين بأن كل خير تبذله لإسعاد الآخرين سينعكس عليك إيجابا بتفريج كربك وتحقيق أمنياتك وزوال همك. لا تسمح أبدا بدخول الكسل والملل إلى قلبك وعقلك. اجعل أيامك مليئة فقط بالنشاط والحيوية.
0: صباح الحبايب، برنامج يومي على حبايب اف ام من 7 حتى 9 صباحا.
2: 93.7 خلكم على السمع وخلينا حبايب.

0: كارفور قطر، كل عربة تسوق تعطيك قيمة أكثر. منتجات طازجة، احتياجات البيت، الكترونيات وعروض واو أسبوعية بأسعار تحبها. تسوق من فروع كارفور أو عبر تطبيق كارفور قطر. التوصيل مجاني للمشتريات بقيمة 99 ريال أو أكثر.
1: يا هلا فيكم في فايف جايز. تدرون شنو السر في البرجر الممتاز؟ وهو اللي يرضي كل حواسك، شوية حلا على شوية ملوحة تعطيك نكهة خرافية. أصل التوازن وهو الأساس. عندنا فايف جايز المنيو على كيفك بالكامل، لدرجة أنك تقدر تسوي أكثر من 250 ألف تركيبة برجر على ذوقك. وتعرفون شنو المشترك بينهم كلهم؟ أن كل شيء فرش ويتحضر حسب الطلب. حياكم، سووا البرجر الخاص فيكم فقط في فايف جايز. زورونا في دوحة فيستيفال سيتي أبراج المانع أو دقيق.
2: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
3: خلاص، في طريقة أسهل. حول على آي باي. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداء من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض آي باي لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
2: آي باي، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
4: خلكم على السمع وخلينا حبيب.

0: سمعتوا القرمشة العالية؟ نعتذر عن الصوت، هذا مو تشويش، هذا جو كريسبي. دايما فرش وكريسبي، تمتع بالقرمشة والطعم الفرش، واطلب من أقرب مطعم لك وخلي يمعتك تحلى مع جو كريسبي.
1: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
2: خلاص، في طريقة أسهل، حول على آيباي. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض آيباي لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
1: آيباي، رسوم أقل، ابتسامات أكبر. هش غني ولا يقاوم. كرواسون سناكس الجديد من كيو بيك، مخبوز بإتقان بطبقات ذهبية خفيفة ومحشو بالشوكولاتة الفاخرة. سناكس، أي لحظة خليها سناكس.
3: كارفور قطر، كل عربة تسوق تعطيك قيمة أكثر. منتجات طازجة، احتياجات البيت، الكترونيات وعروض واو أسبوعية بأسعار تحبها. تسوق من فروع كارفور أو عبر تطبيق كارفور قطر. التوصيل مجاني للمشتريات بقيمة 99 ريال أو أكثر.
4: الصيف بدأ في جونيورز قبل وقته، اطلب الحين ناشفل هالابينو برجر الجديد اللي يخليك تحس بحر الصيف وتمطر عرق. ها، قد التحدي؟ ما في حد قدر عليه الحين، اطلب الآن من جونيورز.
2: جونيورز، الحب الجديد.
5: سلطنة عمان، ثقافة عريقة، تراث حي وضيافة أصيلة ترافقك في كل لحظة، من القلاع والأسواق إلى الرمال والسواحل والجبال. هنا طيبة الناس تجعل كل زائر يشعر أنه بين أهله. احجز رحلتك إلى سلطنة عمان اليوم عبر تطبيق ويجو.com وابدأ مسيرتك مع ويجو. عمان، للجمال عنوان.
6: حبايب FM، خلكم على السمع وخلنا حبايب.

من بكرة وما نعرف إذا الحال بيكون أفضل قطار يمشي وانت بس تختار المحطة هذا حال الدنيا يا فلان مو كل شيء سهل الم

0: في ذا الحال بيكون أفضل قطار يمشي والباس تختار المحطة
1: 93.7 خلكم على السمع وخلينا حبايب.

0: هش غني ولا يقاوم. كرواسون سناكس الجديد من كيوبيك، مخبوز بإتقان بطبقات ذهبية خفيفة ومحشو بالشوكولاتة الفاخرة. سناكس، أي لحظة خليها سناكس.
1: الصيف بدأ في جونيورز قبل وقته، اطلب الحين ناشفل هالبينو برجر الجديد اللي يخليك تحس بحر الصيف وتبطر عرق. ها، قد التحدي؟ ما في حد قدر عليه الحين، اطلب الآن من جونيورز.
2: جونيورز، الحب الجديد.
3: حولك، نحن جزء منه، نبني، نحمي ونقدم الخدمات لنضمن استمرار العمل في كل أنحاء قطر. مجموعة بن عربيد القابضة، خلف كل ما يدفع قطر للأمام.
4: سمعتوا القرمشة العالية؟ نعتذر عن الصوت، هذا مو تشويش، هذا جو كريسبي. دايماً فرش وكريسبي، تمتع بالقرمشة والطعم الفرش، واطلب من أقرب مطعم لك وخلي يمعتك تحلى مع جو كريسبي.
5: كارفور قطر، كل عربة تسوق تعطيك قيمة أكثر. منتجات طازجة، احتياجات البيت، إلكترونيات وعروض واو أسبوعية بأسعار تحبها. تسوق من فروع كارفور أو عبر تطبيق كارفور قطر. التوصيل مجاني للمشتريات بقيمة 99 ريال أو أكثر.
6: سلطنة عمان، ثقافة عريقة، تراث حي وضيافة أصيلة ترافقك في كل لحظة، من القلاع والأسواق إلى الرمال والسواحل والجبال. هنا طيبة الناس تجعل كل زائر يشعر أنه بين أهله. احجز رحلتك إلى سلطنة عمان اليوم عبر تطبيق ويجو.com وابدأ مسيرتك مع ويجو. عمان، للجمال عنوان.
4: يا هلا فيكم في فايف جايز. تدرون شنو السر في البرجر الممتاز؟ وهو اللي يرضي كل حواسك، شوية حلا على شوية ملوحة تعطيك نكهة خرافية. أصل التوازن وهو الأساس. عندنا فايف جايز المنيو على كيفك بالكامل، لدرجة أنك تقدر تسوي أكثر من 250 ألف تركيبة برجر على ذوقك. وتعرفون شنو المشترك بينهم كلهم؟ أن كل شيء فرش ويتحضر حسب الطلب. حياكم، سووا البرجر الخاص فيكم فقط في فايف جايز. زورونا في دوحة فيستيفال سيتي، أبراج المانع أو دقيق.
0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
7: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay، حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
8: حبايب FM، خلكم على السمع وخلنا حبايب.

0: حاضرين وجاهزين لاستقبال إعلاناتكم على أحلى أثير. أثير حبايب FM، الاتصال بالوكيل الحصري، إعلان قطر على الرقم 442-822-828، أو التواصل مع حبايب FM عبر رقم الواتساب 50000-373.
1: خلك على السمع وخلينا حبايب.
2: سلطنة عمان، ثقافة عريقة، تراث حي وضيافة أصيلة ترافقك في كل لحظة، من القلاع والأسواق إلى الرمال والسواحل والجبال. هنا طيبة الناس تجعل كل زائر يشعر أنه بين أهله. احجز رحلتك إلى سلطنة عمان اليوم عبر تطبيق ويجو.com وابدأ مسيرتك مع ويجو. عمان للجمال عنوان.
0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
3: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
4: الصيف بدأ في جونيورز قبل وقته. اطلب الحين ناشفل هالابينو برجر الجديد اللي يخليك تحس بحر الصيف وتمطر عرق. ها، قد التحدي؟ ما في حد قدر عليه الحين. اطلب الآن من جونيورز.
3: جونيورز، الحب الجديد.
5: كارفور قطر، كل عربة تسوق تعطيك قيمة أكثر. منتجات طازجة، احتياجات البيت، الكترونيات وعروض واو أسبوعية بأسعار تحبها. تسوق من فروع كارفور أو عبر تطبيق كارفور قطر. التوصيل مجاني للمشتريات بقيمة 99 ريال أو أكثر.
6: حبايب FM 93.7 FM.
7: iHeart Radio Station.
8: Available everywhere on our free iHeart Radio app. Number one for music, radio and podcasts all in one.
7: This is Tucson's hit music station.
6: حبايب FM. The rhythm.

0: سمعتوا القرمشة العالية؟ نعتذر عن الصوت، هذا مو تشويش، هذا جو كريسبي. دايماً فرش وكريسبي، تمتع بالقرمشة والطعم الفرش، واطلب من أقرب مطعم لك وخلي يمعتك تحلى مع جو كريسبي.
1: حاضرين وجاهزين لاستقبال إعلاناتكم على أحلى أثير، أثير حبايب أف أم، الاتصال بالوكيل الحصري، إعلان قطر على الرقم 442-822-828 أو التواصل مع حبايب أف أم عبر رقم الواتساب 50000-373.
2: خلك على السمع وخلينا حبايب.
1: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
3: خلاص، في طريقة أسهل، حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
1: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
0: يا هلا فيكم في فايف جايز. تدرون شنو السر في البرجر الممتاز؟ وهو اللي يرضي كل حواسك، شوية حلا على شوية ملوحة تعطيك نكهة خرافية. أصل التوازن وهو الأساس. عندنا فايف جايز المنيو على كيفك بالكامل، لدرجة أنك تقدر تسوي أكثر من 250 ألف تركيبة برجر على ذوقك. وتعرفون شنو المشترك بينهم كلهم؟ أن كل شيء فرش ويتحضر حسب الطلب. حياكم، سووا البرجر الخاص فيكم فقط في فايف جايز. زورونا في دوحة فيستيفال سيتي، أبراج المانع، أو ذا جيت مول.
3: حبايب اف ام، خليكم على السمع وخلينا حبايب.

0: مجلس حبايب نغمة وقرايب صوت أصيل في القلب ذايب.
1: الصوت الجميل والطرب الأصيل فقط على 93.7.
2: اسمعوا جلسات الفنان الكبير علي عبد الستار والأصوات الطربية القطرية على حبايب أف أم.
3: حبايب أف أم، خلكم على السمع وخلنا حبايب.

والله انس حداد اللي فيهم تبدع. يلا حيدوري جيتار كريت.

0: مجلس حبايب نغمة وقرايب صوت أصيل في القلب ذايب.
1: الصوت الجميل والطرب الأصيل فقط على 93.7.
2: اسمعوا جلسات الفنان الكبير علي عبد الستار والأصوات الطربية القطرية على حبايب أف أم.
3: حبايب أف أم، خلكم على السمع وخلنا حبايب.

0: تستمعون إلى إذاعة حبايب أف أم على ترددها 93.7. وقت ممتع نتمناه لكم.
1: ولا ظلك خضار بقاع هاي الروح، ولا عشقك بعد يمشي بشراييني، ولا لك ذكرى بي وما كلتها النار، ولا فانوس طولك بعد يضويني، ولا يعصفني شوقي، ولا أحن عليك، ولا نهر الشفايف ذيك يرويني، ولا عيني بصورك بعد تسهر ليل، ولا حد الفجر يتصاعد ونيني، ولا يغويني حسنك ورد ليك ردود، مثلك باع مثل شلون يشريني، ولا زرع بعد وقت السنابل فات، بمنجل ذكرياتك حاصد سنيني، ولا يلمع نجم بسماك لي ردود، ولا مزنة ربيعك ذيك تحيني، ولا لك نفس بالشهقة من نشتاق، ولا ظلت رسومك نايمة بعيني، ولا بيت العنكبوت بروحي دار عليك، ولا بطيوف حظنك من تحاجيني، اغرب اغرب عن احلامي وطير عني بعيد، وخل طيفك كظل بالنوم يجفيني، وابعد عن طريقي بقد ما رد الشوف، اكره كل درب من بيت لاقيني، فضلك ما اريده وانت ما مرغوب، لو يمك واحترق ما اريد تطفيني، شلتك من خيالي كون عنك شي، ليش بذكرياتك جاي تشويني، انا انطيتك شباب بعمر صبر ايوب، وانت بير يوسف غفل تجفيني.

0: حاضرين وجاهزين لاستقبال إعلاناتكم على أحلى أثير، أثير حبايب أف أم. الاتصال بالوكيل الحصري إعلان قطر على الرقم 442-822-828 أو التواصل مع حبايب أف أم عبر رقم الواتساب 50000-373.
1: خلك على السمع وخلينا حبايب.
2: سلطنة عمان، ثقافة عريقة، تراث حي وضيافة أصيلة ترافقك في كل لحظة، من القلاع والأسواق إلى الرمال والسواحل والجبال. هنا طيبة الناس تجعل كل زائر يشعر أنه بين أهله. احجز رحلتك إلى سلطنة عمان اليوم عبر تطبيق ويجو.com وابدأ مسيرتك مع ويجو. عمان للجمال عنوان.
3: عزيزي المستمع، حان الآن وقت الفترة الدينية على إذاعة حبايب اف ام.
4: اللهم أرح قلبي ونفسي وجسدي، وأبعد عني ما يزعج خاطري. ربي أحتاجك معي بكل لحظة أمر بها يا رب، مدني بصبر ليس له آخر، ومن بعد صبري فرحة تسكن أعماقي. ربي أسألك أن تريح قلبي وفكري، وأن تصرف عني شتات العقل والتفكير. ربي كن معي في أصعب الظروف، وأرني عجائب قدرتك في أصعب الأيام. يا فارج الهم، يا كاشف الغم، فرج همي ويسر أمري، وارحم ضعفي وقلة حيلتي، وارزقني من حيث لا أحتسب،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.

وصلنا الآن عزيزي المستمع إلى نهاية الفترة الدينية. تقبل الله منكم طاعاتكم وصلاتكم وملأ قلوبكم بالخير والرضا.

You're listening to 93.7 FM radio in Qatar. على مودك لأنه الهوى

يا مهرة وقفي قومي اوعك تضعفي بس تلمح ظلك النسوان عن وش الارض بتختفي قومي يا مهرة زمانك فزي واحرقي ميدانك اشعلي النار وخلي عداكي

لا تفكر ولا تحتار، حبايب اف ام هي الاختيار. اجمل المنوعات وجديد الاغنيات فقط على 93.7.

0: حبايب اف ام، فاصل اعلاني واكيد راجعين. خلك على السمع وخلينا حبايب. هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على آيباي. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء.
2: ولا تفوت عروض آيباي لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: آيباي، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
3: حبايب اف ام، خلكم على السمع وخلنا حبايب.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر. حاضرين وجاهزين لاستقبال إعلاناتكم على أحلى أثير، أثير حبايب FM. الاتصال بالوكيل الحصري، إعلان قطر، على الرقم 442-822-828، أو التواصل مع حبايب FM عبر رقم الواتساب 50000-373.
2: خلك على السمع وخلينا حبايب.
3: تخيل حصلت على 10 جيجا بايت مجاناً مع شحن هلا.
4: جد والله؟ شلون؟
3: بس اشحن رصيدك وبتحصل على بيانات أو دقايق مجانية. أمس حصلت على 50 دقيقة مجاناً.
4: كل يوم؟
3: إيه نعم كل يوم.
4: خلاص بشحن رقم هلا الحين.
5: مفاجأتك اليومية بانتظارك، اشحن هلا واحصل على بيانات أو دقائق مجانية كمفاجأة. استلمها عبر تطبيق أوريدو، العرض ساري حتى 31 مايو. عيش تجربة أكثر مع أوريدو.
6: لا تفكر ولا تحتار، حبايب FM هي الاختيار. أجمل المنوعات وجديد الأغنيات فقط على 93.7.

0: هش غني ولا يقاوم. كرواسون سناكس الجديد من كيوبيك، مخبوز بإتقان بطبقات ذهبية خفيفة ومحشو بالشوكولاتة الفاخرة. سناكس، أي لحظة خليها سناكس. هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: سمعتوا القرمشة العالية؟ نعتذر عن الصوت، هذا مو تشويش، هذا جو كريسبي. دايماً فرش وكريسبي، تمتع بالقرمشة والطعم الفرش، واطلب من أقرب مطعم لك وخلي يمعتك تحلى مع جو كريسبي.
3: كارفور قطر، كل عربة تسوق تعطيك قيمة أكثر. منتجات طازجة، احتياجات البيت، الكترونيات وعروض واو أسبوعية بأسعار تحبها. تسوق من فروع كارفور أو عبر تطبيق كارفور قطر. التوصيل مجاني للمشتريات بقيمة 99 ريال أو أكثر.
4: جديد الفنان القطري علي عبد الستار، حصرياً على حبايب FM. وبدعي لك علي عبد الستار.

لا تفكر ولا تحتار، حبايب اف ام هي الاختيار. اجمل المنوعات وجديد الاغنيات فقط على 93.7.

0: بما تراه حولك، نحن جزء منه، نبني، نحمي ونقدم الخدمات لنضمن استمرار العمل في كل أنحاء قطر. مجموعة بن عربيد القابضة، خلف كل ما يدفع قطر.
1: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
2: خلاص، في طريقة أسهل. حول على آيباي، حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداء من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض آيباي لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
1: آيباي، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
3: الصيف بدأ في جونيورز قبل وقته. اطلب الحين ناشفل هالابينو برجر الجديد اللي يخليك تحس بحر الصيف وتمطر عرق. ها، قد التحدي؟ ما في حد قدر عليه الحين. اطلب الآن من جونيورز.
2: جونيورز، الحب الجديد. The best songs on the
4: radio. This is my only favorite station. حبايب FM 93.7 FM.
5: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.

0: مجلس حبايب نغمة وقرايب صوت أصيل في القلب ذايب.
1: الصوت الجميل والطرب الأصيل فقط على 93.7.
2: اسمعوا جلسات الفنان الكبير علي عبد الستار والأصوات الطربية القطرية على حبايب أف أم.
3: حبايب أف أم، خلكم على السمع وخلنا حبايب.

0: عش غني ولا يقاوم. كرواسون سناكس الجديد من كيوبيك، مخبوز بإتقان بطبقات ذهبية خفيفة ومحشو بالشوكولاتة الفاخرة. سناكس، أي لحظة خليها سناكس.
1: يا هلا فيكم في فايف جايز. تدرون شنو السر في البرجر الممتاز؟ وهو اللي يرضي كل حواسك، شوية حلا على شوية ملوحة تعطيك نكهة خرافية. أصل التوازن وهو الأساس. عندنا فايف جايز المنيو على كيف بالكامل، لدرجة أنك تقدر تسوي أكثر من 250 ألف تركيبة برجر على ذوقك. وتعرفون شنو المشترك بينهم كلهم؟ أن كل شيء فرش ويتحضر حسب الطلب. حياكم، سووا البرجر الخاص فيكم فقط في فايف جايز. زورونا في دوحة فيستيفال سيتي أبراج المانع أو دقيق.
0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
2: خلاص، في طريقة أسهل. حول على آيباي. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداء من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض آيباي لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: آيباي، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
3: كارفور قطر، كل عربة تسوق تعطيك قيمة أكثر. منتجات طازجة، احتياجات البيت، إلكترونيات وعروض واو أسبوعية بأسعار تحبها. تسوق من فروع كارفور أو عبر تطبيق كارفور قطر. التوصيل مجاني للمشتريات بقيمة 99 ريال أو أكثر.
1: سمعتوا القرمشة العالية؟ نعتذر عن الصوت، هذا مو تشويش، هذا جو كريسبي. دايماً فرش وكريسبي، تمتع بالقرمشة والطعم الفرش واطلب من أقرب مطعم لك وخلي يمعتك تحلى مع جو كريسبي.
4: لا تفكر ولا تحتار، حبايب أف أم هي الاختيار. أجمل المنوعات وجديد الأغنيات فقط على 93.7.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع، بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.

0: آي باي، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
1: سمعتوا القرمشة العالية؟ نعتذر عن الصوت، هذا مو تشويش، هذا جو كريسبي. دايماً فرش وكريسبي، تمتع بالقرمشة والطعم الفرش، واطلب من أقرب مطعم لك وخلي يمعتك تحلى مع جو كريسبي.
2: كارفور قطر، كل عربة تسوق تعطيك قيمة أكثر. منتجات طازجة، احتياجات البيت، الكترونيات وعروض واو أسبوعية بأسعار تحبها. تسوق من فروع كارفور أو عبر تطبيق كارفور قطر. التوصيل مجاني للمشتريات بقيمة 99 ريال أو أكثر.
3: جديد الفنان القطري علي عبد الستار، حصرياً على حبايب FM. وبدعي لك علي عبد الستار.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على آيباي. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع، بدون أي عناء. ولا تفوت عروض آيباي لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: آيباي، رسوم أقل، ابتسامات أكبر. حاضرين وجاهزين لاستقبال إعلاناتكم على أحلى أثير. أثير حبايب أف أم. الاتصال بالوكيل الحصري. إعلان قطر على الرقم 442-822-828 أو التواصل مع حبايب أف أم عبر رقم الواتساب 50000-373.
2: خلك على السمع وخلينا حبايب.
3: عزيزي المستمع، حان الآن وقت الفترة الدينية على إذاعة حبايب أف أم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.

وصلنا الآن عزيزي المستمع إلى نهاية الفترة الدينية. تقبل الله منكم طاعاتكم وصلاتكم وملأ قلوبكم بالخير والرضا.

0: مجلس حبايب نغمة وقرايب صوت أصيل في القلب دايم.
1: الصوت الجميل والطرب الأصيل فقط على 93.7.
2: اسمعوا جلسات الفنان الكبير علي عبد الستار والأصوات الطربية القطرية على حبايب أف أم.
3: حبايب أف أم، خلكم على السمع وخلنا حبايب.

0: كارفور قطر، كل عربة تسوق تعطيك قيمة أكثر. منتجات طازجة، احتياجات البيت، الكترونيات وعروض واو أسبوعية بأسعار تحبها. تسوق من فروع كارفور أو عبر تطبيق كارفور قطر. التوصيل مجاني للمشتريات بقيمة 99 ريال أو أكثر.
1: حبايب FM، خليكم على السمع وخلي

طول عمر وقلبي دقاته حرة، انت جيت وكسرت آلامي.

0: فيكم في فايف جايز؟ تدرون شنو السر في البرجر الممتاز؟ وهو اللي يرضي كل حواسك، شوية حلا على شوية ملوحة تعطيك نكهة خرافية. أصل التوازن وهو الأساس. عندنا فايف جايز المنيو على كيفك بالكامل، لدرجة إنك تقدر تسوي أكثر من 250 ألف تركيبة برجر على ذوقك. وتعرفون شنو المشترك بينهم كلهم؟ إن كل شيء فرش ويتحضر حسب الطلب. حياكم، سووا البرجر الخاص فيكم فقط في فايف جايز. زورونا في دوحة فيستيفال سيتي أبراج المانع أو دقيش.
1: You're about to listen to the hottest sounds. It's the hottest mixtape in the world.
2: حبايب اف ام، خلك على السمع وخلينا حبايب.
1: Best music.
3: I love the music.
4: Best music.
2: حبايب اف ام 93.7.

0: كارفور قطر، كل عربة تسوق تعطيك قيمة أكثر. منتجات طازجة، احتياجات البيت، إلكترونيات وعروض واو أسبوعية بأسعار تحبها. تسوق من فروع كارفور أو عبر تطبيق كارفور قطر. التوصيل مجاني للمشتريات بقيمة 99 ريال أو أكثر.
1: حبايب FM، خلكم على السمع وخلنا حبايب.

0: يا هلا فيكم في فايف جايز. تدرون شنو السر في البرجر الممتاز؟ هو اللي يرضي كل حواسك، شوية حلا على شوية ملوحة تعطيك نكهة خرافية. أصل التوازن هو الأساس. عندنا فايف جايز المنيو على كيفك بالكامل، لدرجة أنك تقدر تسوي أكثر من 250 ألف تركيبة برجر على ذوقك. وتعرفون شنو المشترك بينهم كلهم؟ أن كل شيء فرش ويتحضر حسب الطلب. حياكم، سووا البرجر الخاص فيكم فقط في فايف جايز. زورونا في دوحة فيستيفال سيتي، أبراج المانع أو ذا جيت مول.
1: حبايب FM، خليكم على السمع وخلينا حبايب.

0: سلطنة عمان، ثقافة عريقة، تراث حي وضيافة أصيلة ترافقك في كل لحظة، من القلاع والأسواق إلى الرمال والسواحل والجبال. هنا طيبة الناس تجعل كل زائر يشعر أنه بين أهله. احجز رحلتك إلى سلطنة عمان اليوم عبر تطبيق ويجو.com وابدأ مسيرتك مع ويجو. عمان للجمال عنوان.
1: الكثير مما تراه حولك، نحن جزء منه. نبني، نحمي ونقدم الخدمات لنضمن استمرار العمل في كل أنحاء قطر. مجموعة بن عربيد القابضة، خلف كل ما يدفع قطر للأمام.
2: سمعتوا القرمشة العالية؟ نعتذر عن الصوت، هذا مو تشويش، هذا جو كريسبي. دايماً فرش وكريسبي، تمتع بالقرمشة والطعم الفرش، واطلب من أقرب مطعم لك وخلي يمعتك تحلى مع جو كريسبي.
3: حبايب اف ام، خلكم على السمع وخلنا حبايب.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع، بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay. رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: كارفور قطر، كل عربة تسوق تعطيك قيمة أكثر. منتجات طازجة، احتياجات البيت، إلكترونيات وعروض واو أسبوعية بأسعار تحبها. تسوق من فروع كارفور أو عبر تطبيق كارفور قطر. التوصيل مجاني للمشتريات بقيمة 99 ريال أو أكثر.
0: هش غني ولا يقاوم. كرواسون سناكس الجديد من كيو بيك، مخبوز بإتقان بطبقات ذهبية خفيفة ومحشو بالشوكولاتة الفاخرة. سناكس، أي لحظة خليها سناكس.
3: سمعتوا القرمشة العالية؟ نعتذر عن الصوت، هذا مو تشويش، هذا جو كريسبي. دايماً فرش وكريسبي، تمتع بالقرمشة والطعم الفرش واطلب من أقرب مطعم لك وخلي يمعتك تحلى مع جو كريسبي.
4: تخيل حصلت على 10 جيجا بايت مجاناً مع شحن هلا.
5: جد والله؟ شلون؟
4: بس اشحن رصيدك وبتحصل على بيانات أو دقائق مجانية. أمس حصلت على 50 دقيقة مجاناً.
5: كل يوم؟
4: إيه نعم كل يوم.
5: خلاص بشحن رقم هلا الحين.
3: مفاجأتك اليومية بانتظارك، اشحن هلا واحصل على بيانات أو دقائق مجانية كمفاجأة. استلمها عبر تطبيق أوريدو. العرض ساري حتى 31 مايو. عيش تجربة أكثر مع أوريدو.
6: الكثير مما تراه حولك، نحن جزء منه. نبني، نحمي ونقدم الخدمات لنضمن استمرار العمل في كل أنحاء قطر. مجموعة بن عربيد القابضة، خلف كل ما يدفع قطر.
3: يا هلا فيكم في فايف جايز. تدرون شنو السر في البرجر الممتاز؟ وهو اللي يرضي كل حواسك. شوية حلا على شوية ملوحة تعطيك نكهة خرافية. أصل التوازن وهو الأساس. عندنا فايف جايز المنيو على كيفك بالكامل، لدرجة أنك تقدر تسوي أكثر من 250 ألف تركيبة برجر على ذوقك. وتعرفون شنو المشترك بينهم كلهم؟ إن كل شيء فرش ويتحضر حسب الطلب. حياكم، سووا البرجر الخاص فيكم فقط في فايف جايز. زورونا في دوحة فيستيفال سيتي، أبراج المانع أو ذا جيت مول.
7: عزيزي المستمع، حان الآن وقت الفترة الدينية على إذاعة حبايب FM.
8: اللهم أرح قلبي ونفسي وجسدي، وأبعد عني ما يزعج خاطري. ربي أحتاجك معي بكل لحظة أمر بها يا رب. مدني بصبر ليس له آخر، ومن بعد صبري فرحة تسكن أعماقي. ربي أسألك أن تريح قلبي وفكري، وأن تصرف عني شتات العقل والتفكير. ربي كن معي في أصعب الظروف، وأرني عجائب قدرتك في أصعب الأيام. يا فارج الهم، يا كاشف الغم، فرج همي ويسر أمري، وارحم ضعفي وقلة حيلتي، وارزقني من حيث لا أحتسب،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.

وصلنا الآن عزيزي المستمع إلى نهاية الفترة الدينية. تقبل الله منكم طاعاتكم وصلاتكم وملأ قلوبكم بالخير والرضا.

0: هش غني ولا يقاوم. كرواسون سناكس الجديد من كيوبيك، مخبوز بإتقان بطبقات ذهبية خفيفة ومحشو بالشوكولاتة الفاخرة. سناكس، أي لحظة خليها سناكس.
1: سلطنة عمان، ثقافة عريقة، تراث حي وضيافة أصيلة ترافقك في كل لحظة، من القلاع والأسواق إلى الرمال والسواحل والجبال. هنا طيبة الناس تجعل كل زائر يشعر أنه بين أهله. احجز رحلتك إلى سلطنة عمان اليوم عبر تطبيق ويجو.com وابدأ مسيرتك مع ويجو. عمان للجمال عنوان.
2: الصيف بدأ في جونيورز قبل وقته. اطلب الحين ناشفل هالابينو برجر الجديد اللي يخليك تحس بحر الصيف وتمطر عرق. ها قد التحدي؟ ما في حد قدر عليه الحين. اطلب الآن من جونيورز.
3: جونيورز، الحب الجديد.
4: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
5: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
4: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
6: حبايب FM، خليكم على السمع وخلينا حبايب.

0: مجلس حبايب نغمة وقرايب صوت أصيل في القلب دايب
1: الصوت الجميل والطرب

0: الكهرباء الأصيل فقط على 93.7.
1: اسمعوا جلسات الفنان الكبير علي عبد الستار والأصوات الطربية القطرية على حبايب أف أم.
2: حبايب أف أم، خلكم على السمع وخلنا حبايب.

0: حاضرين وجاهزين لاستقبال إعلاناتكم على أحلى أثير. أثير حبايب أف أم، الاتصال بالوكيل الحصري، إعلان قطر على الرقم 442-822-828 أو التواصل مع حبايب أف أم عبر رقم الواتساب 50000-373.
1: خلك على السمع وخلينا حبايب.
2: سمعتوا القرمشة العالية؟ نعتذر عن الصوت، هذا مو تشويش، هذا جو كريسبي. دايما فرش وكريسبي، تمتع بالقرمشة والطعم الفرش واطلب من أقرب مطعم لك وخلي يمعتك تحلى مع جو كريسبي.
0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
3: خلاص، في طريقة أسهل، حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
4: كارفور قطر، كل عربة تسوق تعطيك قيمة أكثر. منتجات طازجة، احتياجات البيت، إلكترونيات وعروض واو أسبوعية بأسعار تحبها. تسوق من فروع كارفور أو عبر تطبيق كارفور قطر. التوصيل مجاني للمشتريات بقيمة 99 ريال أو أكثر.
5: حبايب اف ام، خلكم على السمع وخلنا حبايب.
6: مامو برودكشن.

0: الصيف بدأ في جونيورز قبل وقته. اطلب الحين ناشفل هالبينو برجر الجديد اللي يخليك تحس بحر الصيف وتمطر عرق. ها قد التحدي؟ ما في حد قدر عليه الحين. اطلب الآن من جونيورز.
1: جونيورز الحب الجديد. حاضرين وجاهزين لاستقبال إعلاناتكم على أحلى أثير. أثير حبايب أف أم. الاتصال بالوكيل الحصري. إعلان قطر على الرقم 442-8-2-8-2-8 أو التواصل مع حبايب أف أم عبر رقم الواتساب 50000-373.
2: خلك على السمع وخلينا حبايب.
3: حبايب أف أم خليكم على السمع وخلينا.

0: الصيف بدأ في جونيورز قبل وقته. اطلب الحين ناشفل هالابينو برجر الجديد اللي يخليك تحس بحر الصيف وتمطر عرق. ها قد التحدي؟ ما في حد قدر عليه الحين. اطلب الآن من جونيورز.
1: جونيورز الحب الجديد.
2: هش غني ولا يقاوم. كرواسون سناكس الجديد من كيوبيك، مخبوز بإتقان بطبقات ذهبية خفيفة ومحشو بالشوكولاتة الفاخرة. سناكس، أي لحظة خليها سناكس.
3: كثير مما تراه حولك نحن جزء منه. نبني، نحمي ونقدم الخدمات لنضمن استمرار العمل في كل أنحاء قطر. مجموعة بن عربيد القابضة، خلف كل ما يدفع قطر للأمام.
2: حاضرين وجاهزين لاستقبال إعلاناتكم على أحلى أثير، أثير حبايب أف أم. الاتصال بالوكيل الحصري إعلان قطر على الرقم 442-8288 أو التواصل مع حبايب أف أم عبر رقم الواتساب 50000-373.
4: خلك على السمع وخلينا حبايب.
5: سلطنة عمان، ثقافة عريقة، تراث حي وضيافة أصيلة ترافقك في كل لحظة، من القلاع والأسواق إلى الرمال والسواحل والجبال. هنا طيبة الناس تجعل كل زائر يشعر أنه بين أهله. احجز رحلتك إلى سلطنة عمان اليوم عبر تطبيق ويجو.com وابدأ مسيرتك مع ويجو. عمان للجمال عنوان.
2: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
6: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
2: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
7: سمعتوا القرمشة العالية؟ نعتذر عن الصوت، هذا مو تشويش، هذا جو كريسبي. دايماً فرش وكريسبي، تمتع بالقرمشة والطعم الفرش، واطلب من أقرب مطعم لك وخلي يمعتك تحلى مع جو كريسبي.
8: تخيل حصلت على 10 جيجا بايت مجاناً مع شحن هلا.
9: جد والله؟ شلون؟
8: بس اشحن رصيدك وبتحصل على بيانات أو دقائق مجانية. أمس حصلت على 50 دقيقة مجاناً.
9: كل يوم؟
8: إيه نعم كل يوم.
9: خلاص بشحن رقم هلا الحين.
7: مفاجأتك اليومية بانتظارك، اشحن هلا واحصل على بيانات أو دقائق مجانية كمفاجأة. استلمها عبر تطبيق أريدو، العرض ساري حتى 31 مايو. عيش تجربة أكثر مع أريدو.
10: عزيزي المستمع، حان الآن وقت الفترة الدينية على إذاعة حبايب FM.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.

وصلنا الآن عزيزي المستمع إلى نهاية الفترة الدينية. تقبل الله منكم طاعاتكم وصلاتكم وملأ قلوبكم بالخير والرضا.

جديد الفنان القطري علي عبد الستار حصريا على حبايب اف ام. وبدعي لك علي عبد الستار.

0: كارفور قطر، كل عربة تسوق تعطيك قيمة أكثر. منتجات طازجة، احتياجات البيت، إلكترونيات وعروض واو أسبوعية بأسعار تحبها. تسوق من فروع كارفور أو عبر تطبيق كارفور قطر. التوصيل مجاني للمشتريات بقيمة 99 ريال أو أكثر. سمعتوا القرمشة العالية؟ نعتذر عن الصوت، هذا مو تشويش، هذا جو كريسبي. دايما فرش وكريسبي، تمتع بالقرمشة والطعم الفرش، واطلب من أقرب مطعم لك وخلي يمعتك تحلى مع جو كريسبي.
1: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
2: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay، حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
3: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
4: حبايب FM، خليكم على السمع وخلينا حبايب.

0: فريش غني ولا يقاوم. كرواسون سناكس الجديد من كيوبيك، مخبوز بإتقان بطبقات ذهبية خفيفة ومحشو بالشوكولاتة الفاخرة. سناكس، أي لحظة خليها سناكس.
1: الصيف بدأ في جونيورز قبل وقته، اطلب الحين ناشفل هالابينو برجر الجديد اللي يخليك تحس بحر الصيف وتمطر عرق. ها قد التحدي؟ ما في حد قدر عليه الحين، اطلب الآن من جونيورز.
2: جونيورز، الحب الجديد.
0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
2: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
3: سمعتوا القرمشة العالية؟ نعتذر عن الصوت، هذا مو تشويش، هذا جو كريسبي. دايماً فرش وكريسبي، تمتع بالقرمشة والطعم الفرش، واطلب من أقرب مطعم لك وخلي يمعتك تحلى مع جو كريسبي.
2: حبايب FM، خليكم على السمع وخلينا حبايب.

0: كارفور قطر، كل عربة تسوق تعطيك قيمة أكثر. منتجات طازجة، احتياجات البيت، إلكترونيات وعروض واو أسبوعية بأسعار تحبها. تسوق من فروع كارفور أو عبر تطبيق كارفور قطر. التوصيل مجاني للمشتريات بقيمة 99 ريال أو أكثر.
1: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
2: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
3: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
4: حبايب FM، خلكم على السمع وخلنا حبايب.

0: الصيف بدأ في جونيورز قبل وقته. اطلب الحين ناشفل هالابينو برجر الجديد اللي يخليك تحس بحر الصيف وتمطر عرق. ها قد التحدي؟ ما في حد قدر عليه الحين. اطلب الآن من جونيورز.
1: جونيورز الحب الجديد.
2: هش غني ولا يقاوم. كرواسون سناكس الجديد من كيو بيك، مخبوز بإتقان بطبقات ذهبية خفيفة ومحشو بالشوكولاتة الفاخرة. سناكس، أي لحظة خليها سناكس.
3: تخيل حصلت على 10 جيجا بايت مجاناً مع شحن هلا.
4: جد والله؟ شلون؟
3: بس اشحن رصيدك وبتحصل على بيانات أو دقايق مجانية. أمس حصلت على 50 دقيقة مجاناً.
4: كل يوم؟
3: إيه نعم كل يوم.
4: خلاص بشحن رقم هلا الحين.
5: مفاجأتك اليومية بانتظارك، اشحن هلا واحصل على بيانات أو دقائق مجانية كمفاجأة. استلمها عبر تطبيق أوريدو. العرض ساري حتى 31 مايو. عيش تجربة أكثر مع أوريدو.
6: حبايب اف ام، خلكم على السمع وخلنا حبايب.

0: غني ولا يقاوم. كرواسون سناكس الجديد من كيو بيك، مخبوز بإتقان بطبقات ذهبية خفيفة ومحشو بالشوكولاتة الفاخرة. سناكس، أي لحظة خليها سناكس.
1: كارفور قطر، كل عربة تسوق تعطيك قيمة أكثر. منتجات طازجة، احتياجات البيت، الكترونيات وعروض واو أسبوعية بأسعار تحبها. تسوق من فروع كارفور أو عبر تطبيق كارفور قطر. التوصيل مجاني للمشتريات بقيمة 99 ريال أو أكثر.
2: الصيف بدأ في جونيورز قبل وقته. اطلب الحين ناشفل هالبينو برجر الجديد اللي يخليك تحس بحر الصيف وتبطل عرق. ها، قد التحدي؟ ما في حد قدر عليه الحين. اطلب الآن من جونيورز.
3: جونيورز، الحب الجديد. جديد الفنان القطري علي عبد الستار حصريا على حبايب اف ام. وبدعي لك علي عبد الستار.

0: حبايب أف أم من قطر، معكم على مدار الساعة، وقت ممتع وسعيد نرجوه لكم.
1: حبايب أف أم، خلكم على السمع وخلينا حبايب.

0: حبايب أف أم من قطر، معكم على مدار الساعة، وقت ممتع وسعيدا نرجوه لكم.
1: حبايب أف أم، خلكم على السمع وخلينا حبايب.

جديد الفنان القطري علي عبد الستار حصرياً على حبايب FM. وبدعي لك علي عبد الستار.

0: حبايب أف أم من قطر معكم على مدار الساعة، وقتا ممتعا وسعيدا نرجوه لكم.
1: حبايب أف أم، خلكم على السمع وخلينا حبايب.

0: حاضرين وجاهزين لاستقبال إعلاناتكم على أحلى أثير، أثير حبايب أف أم. الاتصال بالوكيل الحصري إعلان قطر على الرقم 442-822-828 أو التواصل مع حبايب أف أم عبر رقم الواتساب 50000-373.
1: خلك على السمع وخلينا حبايب.
2: حبايب أف أم، خليكم على السمع وخلينا حبايب.

جديد الفنان القطري علي عبد الستار حصرياً على حبايب FM. وبدعي لك علي عبد الستار.

0: حبايب أف أم من قطر، معكم على مدار الساعة، وقتا ممتعا وسعيدا نرجوه لكم.
1: حبايب أف أم، خلكم على السمع وخلينا حبايب.

0: حبايب اف ام من قطر، معكم على مدار الساعة، وقتا ممتعا وسعيدا نرجوه لكم.
1: حبايب اف ام، خلكم على السمع وخلينا حبايب.

0: حاضرين وجاهزين لاستقبال إعلاناتكم على أحلى أثير، أثير حبايب أف أم. الاتصال بالوكيل الحصري إعلان قطر على الرقم 442-822-828 أو التواصل مع حبايب أف أم عبر رقم الواتساب 50000-373.
1: خلك على السمع وخلينا حبايب.
2: جديد الفنان القطري علي عبد الستار حصرياً على حبايب أف أم. وبدعي لك علي عبد الستار.

0: حبايب أف أم من قطر، معكم على مدار الساعة، وقتا ممتعا وسعيدا نرجوه لكم.
1: حبايب أف أم، خلكم على السمع وخلينا حبايب.

0: حبايب أف أم من قطر، معكم على مدار الساعة، وقتا ممتعا وسعيدا نرجوه لكم.
1: حبايب أف أم، خلكم على السمع وخلينا حبايب.

جديد الفنان القطري علي عبد الستار حصرياً على حبايب FM. وبدعي لك علي عبد الستار.

0: حبايب أف أم من قطر، معكم على مدار الساعة، وقتا ممتعا وسعيدا نرجوه لكم.
1: حبايب أف أم، خلكم على السمع وخلينا حبايب.

0: حبايب أف أم من قطر، معكم على مدار الساعة، وقت ممتع وسعيدا نرجوه لكم.
1: حبايب أف أم، خلكم على السمع وخلينا حبايب.